حلاوة الكسيح، 100 سنة بنحل العالم. Radio Jordan. We don't play hits, we create them.

0: علي صوت مرو قول لي كده مرة كنت فين احكي لي
1: راكب تاكسي بمستونس وشايف منظر من زوقي وحدي كتكوتي قاعده قدامي لابسه اخضر فستقي